تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

شديد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردابة جلبين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابع جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنم حنبو هوريان ها إذات النور حرديو النور حبرنا مجمعين مناسك الحج وكتير هجوبة جاو مرا هوريان وكتير هجوبة درس جمعين سالينوده إن لارينو دمدمون وني هجو en laarno sardiiji saahugo hijjore baawton bo en nangido laarugo arkanul hajji ruknoji hijjore ko kanjum woni dangrangeje hijjore en don ha dangrangal aranal ha dangrangal aranal en laarino ihram ha fahinni en don ha der ihram en laarino adar sere men salinonde to bi adama yidi hosugo ihram wadugo hijju ko umra ko handi do mako o wada eno bo hoirta ihram mako en laarino ha en yotti en hoyi ihram en timmini on en dari hande bo darsere men jeego wabre insha Allah taala en do laara mala yajuzu lil muhrimi fi'luhu ba'da ad-dukhul fil ihram koni dagantabi adama noni o huwa dum bawo to o hosi ihram mako to ni o nasti o hosi ihram o timmini o nasti kuude hijju ko malli bo kuude dagantama o huwa kuude ro nam aranel man en do laara kuje ro dum deje on aljima'u was-saydu wat-tibu en do laara

مشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: راديو النور يقدم
2: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع دكتور

0: ذات نور
1: تقدم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: كتاب النكاح
3: كتاب النكاح
0: مع دكتورة نفيسة علي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوك إن يتنا مدرد رابع جل بيها نبو هورينها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء إن لن ها درسير تتابريها كتاب النكاح إن لن ها الجامع في فقه النساء إن لن ها كتاب النكاح إن لن ها باب والكولارانها ala tele jawmira subhanahu wa ta'ala valuyen famnen allahumma yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli lari no hadar sere men salinde

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام